صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وإيه لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعمي والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في بدننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعدنا الأمن والعافية في بدننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيسيرا وشبابهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسريم daga jaircin kowane jairi, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu daga hasidar kowane mai hasida, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara. Ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi na fisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana sarai. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da 'ya'yanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abocin ni'ima, kai ne ma'abocin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba, mai jinkan bayansa.

0: 马沙拉
1: 我是没读之前呢我是给你我比较严寒的他都是的母亲阿拉也卡尔不西拉阿宁把你看我的人他我的大部分人在你马勒的自由穆斯塔巴也在过的经验的啊可没有的阿拉阿的马勒的你去阿比罗克清的阿达西阿克尼我能阿的阿的
2: اللهم صل على محمد وسلم اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير رب اغفرلي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اصرف عنا هذا الوباء واجعلنا شر الربا ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بجودك يا لطيف يا عظيم إنك على كل شيء قدير اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعاصمنا من فتنة الدنيا واكفنا بما تهب وترضى واجعلنا بالقول الصالح في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وكن لنا عونا ومؤينا وحافظا وناصرا وأمينا يا رب العالمين اللهم فجنا في تيسير كل عسير فإن التيسير كل عسير عليك يسير أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغلي لنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها غسل الغايات من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah ta bamu lafiya cikin jikin mu da halayen mu Allah ta bamu lafiya da zama lafiya Allah shi mana albarka shi albarka ma abinda muke yi Allah ya ji iyayen mu da gafara da rahama dan albarkan annabi Muhammadu dan albarkan alqur'ani ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين